ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي ديتي

شفتك السمر من الجمال ديالك راه كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لا تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسالي تيلي ما تيسال